بهمه او ما بينا دام سوو اولاد يجوا وقوانا ساسا او كريستوفو منا منا منا منا ناسيو او ما بينا وانا سنكفو اولاد يجوا